لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكوك أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو قوانال ريق إلا